واضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: الجنيه.
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دل تي ويتشو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لكتواليتي وخلين سن خلات تي نيين كو جيسي
0: أتيار أتيجين تي 92.5
1: فوروم سور لكتواليتي
0: الجنيه جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم